هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بالموجز. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول: بصفتنا تركيا سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى طريقة ممكنة في كافة المحافل. وزارة الدفاع التركية تقول أن اتفاق مكة يهدف إلى تطوير التعاون العسكري تدريجيا. الجيش الإسرائيلي يستولي على 16 منزلا للفلسطينيين في الضفة الغربية بعد إخلائها قصرا. مستوطنين إسرائيليين يداهمون بلدة المنية بمدينة بيت لحم. وفي النشرة أنباء أخرى، قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: بصفتنا تركيا سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى طريقة ممكنة في كافة المحافل، وسنناضل بعزيمة وإصرار من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في حديثه لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في المجمع الرئاسي ليلة أمس. وأشار أردوغان إلى أن تركيا وبالتشاور مع أشقائها الفلسطينيين تمضي قدما بالقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لافتا الانتباه لأن حكومة نتنياهو القائمة بالإبادة الجماعية تواصل إجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس أمام أنظار الجميع. وشدد أردوغان على أن سياسة الاحتلال والتهجير القسري والاستيلاء مستمرة في المنطقة بشكل متزايد، كما أوضح أنه أجرى تقييما مع عباس لما يمكن قيامه في مواجهة المشهد الحالي وتناولا بالتفصيل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب العلاقات الثنائية. وأعرب أردوغان عن أمله في أن يعود القرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بالخير، متمنيا أن تسهم الانتخابات بشكل خاص في دفع عملية المصالحة الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه. أكدت وزارة الدفاع أن اتفاق الدفاع المشترك الموقع في مكة لا يعد بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي، بل يشكل آلية مكملة لهيئة الأمن الدولي عبر المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وجاء في عبر المتحدث باسم الوزارة العميد البحري زكي أكتر خلال مؤتمر صحفي الأسبوعي جاء على ما يلي. أوضح أكتر أن الاتفاق الموقع في 7 أغسطس بين تركيا وباكستان والسعودية يهدف إلى مؤسسة التعاون الأمني والعسكري وتعزيز القدرة على العمل المشترك لمواجهة الأزمات المحتملة، مؤكدا أنه اتفاق دفاعي لا يستهدف أي دولة.

بين أن الخطة تتضمن إقامة آليات سياسية وعسكرية استراتيجية وتنفيذ تمارين عسكرية مشتركة تدريجيا تشمل القوات برا وبحرا وجوا، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمسيرات. كما يرتكز التعاون على التطوير والإنتاج الصناعي المشترك في مجالات الأنظمة المسيرة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العميد البحري زكي أكتورك على استمرار العمليات لتطهير البلاد من الإرهاب، مشيرا إلى تسليم 3 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي أنفسهم خلال الأسبوع الماضي. أعلن رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 16 منزلا للفلسطينيين في البلدة التابعة لمحافظة نابلس بعد إخلائها قصرا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أبلغتهم ببقاء القوات في المنطقة حتى يوم الأحد. وأوضح الوادي أن المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون 3 منازل يعود أحدها لمواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية منذ يوم الأحد 9 أغسطس. وأشفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم وفرضت حظر التجول وأغلقت المحال التجارية، مما اضطر العديد من العائلات المخلوة للجوء إلى أقاربهم. من جانبه حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن هجوم المستوطنين في منطقة رأس العين ببلدة قصرى تحول إلى حصار طويل الأمد يهدف إلى عزل العائلات وإجبارها على النزوح. أفيد بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا بلدة المنية بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وسرقوا أكثر من 100 رأس من الغنم من مزرعة هناك واستولوا على مركبة. وقدمت عائلة الجبارين التي تعرض منزلها للمداهمة معلومات حول الموضوع في تصريح أدلت به، وأوضحت العائلة أن اليهود المتطرفون نفذوا المداهمة بينما كان الجيش الإسرائيلي متواجدا في المنطقة، حيث سرقوا أكثر من 100 رأسا من الغنم من مزرعتهم، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أيضا 3 من أفراد العائلة. وأفيد أن المستوطنين الإسرائيليين الذين دهموا المنطقة ألحقوا أضرارا جسيمة بالمنطقة، حيث حطموا وخربوا ألواح الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء للمنزل المذكور، فضلا عن قطع شبكة المياه التي تغذي المنزل. حذرت حركة حماس من أن قرار إسرائيل بإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين، معتبرة ذلك تعطيلا للعبادة وعدوانا على المقدسات. وأكدت حماس في بيان صادر عنها أن قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد تدخلا مباشرا في حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وتسرع من عمليات الضم والتهويد.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي بأنه لن يسمح بمرور أي سفينة تابعة لإسرائيل عبر مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الحرب، كما لن تتمكن أي سفينة أمريكية سواء كانت عسكرية أو تجارية من العبور عبر المضيق ما لم تنهي الولايات المتحدة عدائيتها وتهديداتها. وأوضح سعيدي أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الرسمي أنه لن يسمح بعبور السفن التابعة للدول المعادية عبر مضيق هرمز. وقال سعيدي: لا يحق لأي سفينة تابعة للكيان الصهيوني العبور عبر مضيق هرمز، وحتى إن كانت السفينة مرتبطة بالكيان وتحمل بضائع إسرائيلية وتحمل علم دولة أخرى فستحرم من حق العبور. وأكد أنهم لن يسمحوا للسفن الأمريكية أيضا بالعبور عبر المضيق، وقال: لن يحق لأي سفينة سواء كانت تجارية أو عسكرية تابعة للنظام الأمريكي المجرم والمعتدي العبور عبر مضيق هرمز طالما أنها تشكل تهديدا لإيران وطالما صنفت كعدو من قبل القوات المسلحة الإيرانية. سجل مطار إسطنبول كأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا خلال الفترة من 27 من يوليو تموز إلى 2 من

أب أغسطس بمتوسط يومي بلغ 1633 رحلة جوية. وتضمن تقرير نظرة عامة على الطيران الأوروبي الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كنترول، تضمن الإحصاءات المتعلقة بالحركة الجوية للفترة ما بين 27 من يوليو تموز إلى 2 من أغسطس آب 2026. وحسب التقرير، تصدر مطار اسطنبول قائمة أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا بمتوسط يومي بلغ 1633 رحلة، يليه مطار باريس الثانية، ثم مطار اسطنبول بمتوسط يومي 1410، ومطار أمستردام شيبهول، وبعده مطار فرانكفورت، وثم مطار لندن هيثرو في المرتبة الخامسة. واحتل مطار أنطاليا المرتبة التاسعة في قائمة أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. حققت المركبة الفضائية بريزيرفيرانس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا اكتشافا غير متوقع خلال فحصها لفوهة جيزرو على كوكب المريخ. وأسفرت التحاليل التي أجريت باستخدام أنظمة الليزر المثبتة على المركبة الفضائية على الصخور فاتحة اللون عن رصد معدن الكروندوم، وهو الملح الأحمر والسفير الأزرق اللذان يعدان من الأحجار الكريمة على كوكب الأرض. يحمل هذا المعدن الذي يرصد للمرة الأولى على سطح المريخ آثاراً تشكل الظلال المائلة للحمرة والوردية الخاصة بالياقوت الأحمر بفضل بنيته المرتبطة بالكروم. ويتشكل معدن الكروندوم عادة في البيئات الغنية بالألومنيوم والفقيرة بالسيليكون، وقد أثارت كيفية نشأة هذه البنية في ظروف المريخ التي تنشأ على كوكب الأرض نتيجة درجات الحرارة المرتفعة والحركات التكتونية فضول العلماء. وأشير إلى أن عينات الصخور الثلاثة المنفصلة التي تقع في بؤرة الفحوصات والمسمى هامبتون ريفر وكافي كوف وسميث هاربر هي أجزاء تقع في نقاط مختلفة من الفوهة وقد انفصلت عن الصخرة الأم وانتقلت إلى منطقة أخرى. أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري ألسوي عن بدء أعمال التنقيب لأول مرة من الناحية الشمالية لموقع جوبيكلي تبة الأثري على مساحة تقدر ب 80 في 70 مترا، وذلك في إطار مشروع الإرث للمستقبل لعام 2026. وأوضح أرسوي أن المسح السطحي والقياسات الجيومغناطيسية في المنطقة الجديدة تشير إلى وجود مبانٍ عامة ضخمة وأبنية ذات مخططات مربعة وكوخية، مؤكدا أن الأعمال في المنطقتين كشفت عن أبنية تعود إلى المرحلة الثانية من الموقع أي الألفية الثامنة قبل الميلاد. ولفت الوزير التركي لأن أعمال التنقيب تتزامن مع أعمال ترميم وصيانة شاملة، حيث يجري تدعيم جدران المبنى وتقوية الروابط الأرضية للنصبين الحجرين المرتكزين في وسطه بواسطة كابلات فولاذية لحمايتهما من الهزات، مع إعادة المقاطع الأخيرة لسطح أحد الأنصاب. كما أعلن أرسوي أنه سيتم قريبا افتتاح مسارات المشي المجددة أمام الزوار لتتلائم مع مناطق التنقيب الجديدة، مؤكدا التزام الوزارة بحماية هذا الإرث الإنساني الفريد ونقله إلى الأجيال القادمة بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف والفريق العلمي الميداني. أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاتشر عن حسم الجدول الزمني لمشروع القمر، مؤكدا أن تركيا سترسل مركبتها القمرية المزودة بنظام دفع صاروخي هجين محلي الصنع إلى الفضاء في الأشهر الأولى من عام 2027. وأوضح كاتشر في تصريحات خلال فعالية مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا تيبيتاك لمراقبة السماء في ولاية أفيون كرهيسار أن تركيا طورت قدرات كبيرة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية من خلال مشاريع مثل تركسات 6A وإيماجي، وأشار إلى أن المهندسين والعلماء الأتراك يواصلون تطوير المركبة القمرية المحلية بنجاح بعد اكتمال كافة الاختبارات. مستمعين الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

التاريخ هو 26 من حزيران يونيو عام 1968. في ذلك اليوم لم يكن يتخيل لا المتفرجون في المدرجات ولا اللاعبون في الملعب ولا جميع الحاضرين ولا حتى أنا أننا سنشهد حدثا تاريخيا. دخلت حكم المباراة دراشان أردا إلى أرض الملعب كما كانت تفعل دائما وأطلقت الصفارة المعلقة حول رقبتها وبدأت المباراة. بعد سنوات في 13 من كانون الأول ديسمبر عام 2018 سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دراشان أردا كأول حكمة لكرة القدم في العالم. والآن أود أن أخبركم قليلا عن هذه المرأة الرائعة التي جعلت تركيا فخورة بها. ولدت دراشان أردا في إدرنا عام 1945 وأكملت تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في إدرنا وتخرجت من مدرسة تدريب المعلمين. اهتمت بالكرة الطائرة ثم كرة السلة في سن مبكرة. كان معلمها الحكم طارق يماش وهو من بدأ بتشجيع اهتمامها بكرة القدم ومغامرتها لتصبح أول حكمة في العالم. أقنع يماش دراشان أردا بالمشاركة في دورة تحكيم كرة القدم وأتمت بنجاح دورة التحكيم في نهاية عام 67 وأصبحت الآن جاهزة للنزول إلى المستطيل الأخضر وقضت أول 90 دقيقة معه وهكذا التقينا. أتذكر ذلك كما لو كان بالأمس. كانت المباراة تقام بين كاربوك ديميرتشيليك وجاندارما جوجو وكانت دراشان في مهمة حكم جانبي. لم تتمكن من فعل الكثير في الشوط الأول لأنها كانت تركض يمينا ويسارا من شدة الحماس. كنت على وشك أن أنام وأنا معلق على رقبتها لكن حكم الوسط شجعها وقمنا بعمل أفضل معا في الشوط الثاني. بعد فترة تم ترقية دراشان إلى حكم وسط. في البداية ارتدت القميص الأسود في المباريات الودية ثم حان وقت المباراة الرسمية. وبالطبع في ذلك الوقت لم يكن من الشائع في ذلك رؤية امرأة حكما في عالم كرة القدم لا في تركيا ولا في العالم، لكني كنت سعيدة للغاية بالطريقة التي كنت عليها ولدي العديد من الذكريات الجيدة معها. على سبيل المثال في إحدى المرات قبل إحدى المباريات أهداها كابتن الفريق ورودا وقبل يدها بطريقة مهذبة. والآن أود أن أشارككم ذكرى أكثر إثارة للاهتمام. بصفتي أقرب الأقارب لحكم كرة القدم لأنني صفارة يمكن القول أنه في المباريات التي أدارتها هذه المرأة الشابة لم يصدر من لاعبي كرة القدم الذين كانوا يتصرفون بقسوة مع الحكام الرجال لم يصدر أي سلوك سلبي خلال 90 دقيقة. وعلى كل حال كانت هناك امرأة وحكم وكان الجميع يحترم قراراتها. المباراة التي أفتخر بها أكثر من غيرها هي مباراة اليوبيل لأحمد بارمان نجم فريق غلاتاساراي والتي أقيمت في 26 من حزيران يونيو عام 68. في ذلك اليوم أقيمت المباراة بين فريق غلاتاساراي وفريق المشاهير الذي كان يتألف من نجوم كرة القدم.

كان الوقت قد حان ليقول كلانا وداعا. وماذا يجب أن أتعلم؟ كان بإمكان درهشان أن تضعني أنا ومواد التحكيم الأخرى في صندوق وتضعها على الرف، لكنها لم تفعل ذلك، وبدلا من ذلك وضعتنا في مزاد لصالح الأطفال الفقراء. وبهذه الطريقة لم تستفد الأطفال فحسب، بل ذهبنا أيضا إلى أيد أمينة تعرف قيمتنا وترغب في الحصول علينا. لقد نجحت هذه المرأة الرائدة في إسعادي ومفاجأتي مرة أخرى، وسمعت أنها لم تتخلى عن حبها لكرة القدم حتى بعد أن افترقنا، وخدمت في المجلس التأديبي للاتحاد البافاري لكرة القدم لمدة 7 سنوات. درهشان أردا، أشكرك على إتاحة الفرصة لي لمرافقتك في طريقك لتصبحي أول امرأة حكم في العالم. مستمعينا الأفاضل، أود أن أهدي قصتنا هذه إلى درهشان أردا، أول حكمة كرة قدم في العالم، وإلى أولئك الذين لا يفرقون بين الرجال والنساء في اختيار المهنة. دمتم بألف خير.

برنامجنا سنتحدث عن موضوع نسج الحكمة على نول القلب ترزي بابا أي الخياط بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. في التراث التركي الإسلامي للحكمة يذكر التراث الصوفي بأسماء لا تحصى من الصوفيين الذين غرسوا في قلوب شعبنا حكمة لا تحصى وأضافوا معنى إلى جوهر هذه الأمة. ويعد ترزي بابا الذي عاش في أرزنجان في القرنين 18 و19 من أبرز هذه الشخصيات وأكثرها استثنائية. وكان ترزي بابا الذي اسمه الأصلي محمد وهبي صوفيا تركيا بارزا نشأ في الأناضول شيخا نقشبنديا خالديا. عرف هذا الدرويش الطويل باسم ترزي آغا أي الخياط آغا أو ترزي بابا أي الخياط بابا بسبب مهنته في الخياطة، وقد تلقى تدريبه في تكية للدراويش منذ صغره، ونضج منذ طفولته في حلقات النقاش حول المسجد الكبير ومسجد كورشنلو. في الأربعينيات من عمره تتلمذ على يد عبد الله مكي أحد خلفاء خالد البغدادي، وأصبح أحد ممثلي الطريقة النقشبندية الخالدية في الأناضول، وواصل عمله كمرشد روحي من مسقط رأسه أرزنجان حتى وفاته. تعكس حياة ترزي بابا وإرثه الروحي قصة مشتركة لعلماء الأناضول الذين نشأوا في القرون التي تشبعت فيها الهوية التركية بالإسلام، وتثبت حكمته أنه حتى الحرفي الذي لم يتلقى تعليما عاليا في المدارس الدينية يستطيع الخوض في بحر واسع من المعرفة. وفي الواقع مع أن ترزي بابا لم يدرس العلوم الكلاسيكية إلا أنه كان حكيما واسع المعرفة، وكان قد أفاد بأنه لا يتكلم باللغة العربية وليس عالما، ولكنه بفضل حدسه الإلهي وبصر قلبه أدرك جوهر الحقيقة، وتناول في أعماله المواضيع الدينية والصوفية بأسلوب بسيط. واعتبر ترزي بابا الإيمان الحقيقي نعمة من الله، وأكد أنه من غير المعقول أن يكذب الصوفي وأن أكبر عدو للإيمان هو الكذب. ويشدد ترزي بابا الذي يؤكد على أن من يرغب في التقدم على درب الصوفية يجب أن يمتلك إيمانا راسخا أولا، على أن رحلة الحقيقة رحلة شاقة لكنها مباركة. ويقدم تحذيرا لافتا بشأن حب الدنيا فيقول: لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في القلب، كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد، موضحا بإيجاز أن الإفراط في حب الأشياء الفانية يحرم القلب من حب الله. عاش ترزي بابا بين الناس وكسب رزقه من مهنة الخياطة، واعتنق فلسفة ترى أن خدمة الناس هي خدمة الله. وفي فهمه للعزلة التزم ترزي بابا بمبدأ الخلوة النقشبندية، أي أنه أثناء وجوده الجسدي بين الناس كان يولي الأولوية لحالة من التواجد مع الله في قلبه، فبدلا من التخلي عن شؤون الدنيا عرف كيف ينشغل بذكر الله أثناء عمله، وكان يلمح إلى ذلك بقوله أن ذكر الله هو السلاح الأكثر فاعلية في محاربة الشهوات النفسانية. وفقا لترزي بابا ينبغي على العبد أن يتبع دائما الطريق الحلال وأن يتجنب حتى الطعام المشكوك فيه، ويوصي بالدقة في هذا الصدد قائلا: ناهيك عن أكل الحرام، فمن أكل طعاما مشكوكا فيه لن تقبل صلاته 40 يوم. يؤمن ترزي بابا بأهمية علاقة المرشد بالتلميذ في التصوف، وحسب رأيه فإن كل من ينطلق من رحلة بمفرده يحتاج بلا شك إلى مرشد كامل، فبدون خضوع تام له لا يمكنه تأديب روحه. ويؤكد ترزي بابا أيضا على التوازن بين المعرفة والحكمة، وبعبارته: الهداية بدون معرفة مستحيلة، والحكماء لا يجهلون أبدا، يشيد بنور المعرفة في وجه ظلمات الجهل، مذكرا إيانا بأن المعرفة وحدها لا تكفي، وأن المعرفة يجب أن تتوج بالعمل. ويستشهد بتشبيه دقيق يوصي فيه باحترام العلماء، مما يعكس تسامحه العميق: من يتمتع بعبير الورد وجماله فلا يحتقر أشواكه، ناصحا إيانا باحترام العلماء حتى وإن كانت لديهم عيوب. وبدلا من الختام، يمكننا القول أن ترزي بابا الذي يحمل إبرة وخيطا في يده ومسبحة في يده الأخرى شخصية نالت قلوب الناس كتاجر مجتهد وخليل لله، وأن فهمه للتصوف المشبع بهوية

التركية يعد من أحسن أمثلة التواصل مع الله بين الناس، وتعلم ما شعبنا منه أن حتى محل خياطة عادي في الظاهر يمكن أن يكون ملاذا للحقيقة. ولا يزال شعار الحياة لتارزي بابا ينير طريقنا اليوم كتجسيد حي للتصوف التركي الإسلامي بين الناس، وسيظل إرثه الروحي حيا كجوهر الحكمة الأناضولية وبصمة لا تمحى في الذاكرة الثقافية التركية. هذا الطريق من المعرفة الممتد من الأزل إلى الأبد ينقل من جيل إلى جيل من خلال الحكمة التي نسجها على نول القلب أولياء مثل تارزي بابا، وأن روحانية هذا الولي العظيم لا تزال تحتضننا اليوم بالبركة الروحية التي انبعثت من سماء أرزنجان، وهو يحتل مكانة استثنائية في قلب الأمة التركية. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آمين لنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بالموجز. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول: بصفتنا تركيا سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى طريقة ممكنة في كافة المحافل. وزارة الدفاع التركية تقول أن اتفاق مكة يهدف إلى تطوير التعاون العسكري تدريجيا. الجيش الإسرائيلي يستولي على 16 منزلا للفلسطينيين في الضفة الغربية بعد إخلائها قصرا. مستوطنين إسرائيليين يداهمون بلدة المنية بمدينة بيت لحم. وفي النشرة أنباء أخرى، قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: بصفتنا تركيا سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى طريقة ممكنة في كافة المحافل، وسنناضل بعزيمة وإصرار من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمة

الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لافتاً الانتباه لأن حكومة نتنياهو القائمة بالإبادة الجماعية تواصل إجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس أمام أنظار الجميع. وشدد أردوغان على أن سياسة الاحتلال والتهجير القسري والاستيلاء مستمرة في المنطقة بشكل متزايد، كما أوضح أنه أجرى تقييما مع عباس لما يمكن قيامه في مواجهة المشهد الحالي، وتناول بالتفصيل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب العلاقات الثنائية. وأعرب أردوغان عن أمله في أن يعود القرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بالخير، متمنيا أن تسهم الانتخابات بشكل خاص في دفع عملية المصالحة الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه. أكدت وزارة الدفاع أن اتفاق الدفاع المشترك الموقع في مكة لا يعد بديلا أو منفسا لحلف شمال الأطلسي، بل يشكل آلية مكملة لهيئة الأمن الدولي عبر المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وجاء في عبر المتحدث باسم الوزارة العميد البحري زكي أكتر خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي جاء على ما يلي. أوضح أكتر أن الاتفاق الموقع في 7 أغسطس بين تركيا وباكستان والسعودية يهدف إلى مؤسسة التعاون الأمني والعسكري وتعزيز القدرة على العمل المشترك لمواجهة الأزمات المحتملة، مؤكدا أنه اتفاق دفاعي لا يستهدف أي دولة. وبين أن الخطة تتضمن إقامة آليات سياسية وعسكرية استراتيجية وتنفيذ تمارين عسكرية مشتركة تدريجيا تشمل القوات برا وبحرا وجوا، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمسيرات. كما يرتكز التعاون على تطوير والإنتاج الصناعي المشترك في مجالات الأنظمة المسيرة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العميد البحري زكي أكتوك على استمرار العمليات لتطهير البلاد من الإرهاب، مشيرا إلى تسليم 3 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي أنفسهم خلال الأسبوع الماضي. أعلن رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 16 منزلا للفلسطينيين في البلدة التابعة لمحافظة نابلس بعد إخلائها قصرا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أبلغتهم ببقاء القوات في المنطقة حتى يوم الأحد. وأوضح الوادي أن المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون 3 منازل يعود أحدها لمواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية منذ يوم الأحد 9 أغسطس. وأشفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم وفرضت حظر التجول وأغلقت المحال التجارية، مما اضطر العديد من العائلات المخلوة للجوء إلى أقاربهم. من جانبه حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن هجوم المستوطنين في منطقة رأس العين ببلدة قصرى تحول إلى حصار طويل الأمد يهدف إلى عزل العائلات وإجبارها على النزوح. أفيد بأن مستوطنين إسرائيليين داهموا بلدة المنية بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وسرقوا أكثر من 100 رأس من الغنم من مزرعة هناك واستولوا على مركبة. وقدمت عائلة الجبارين التي تعرض منزلها للمداهمة معلومات حول الموضوع في تصريح أدلت به، وأوضحت العائلة أن اليهود المتطرفون نفذوا المداهمة بينما كان الجيش الإسرائيلي متواجدا في المنطقة، حيث سرقوا أكثر من 100 رأسا من الغنم من مزرعتهم، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أيضا 3 من أفراد العائلة. وأفيد أن المستوطنين الإسرائيليين الذين دهموا المنطقة ألحقوا أضرارا جسيمة بالمنطقة، حيث حطموا وخربوا ألواح الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء للمنزل المذكور، فضلا عن قطع شبكة المياه التي تغذي المنزل. حذرت حركة حماس من أن قرار إسرائيل بإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين، معتبرة ذلك تعطيلا للعبادة وعدوانا على المقدسات. وأكدت حماس في بيان صادر عنها أن قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد تدخلا مباشرا في حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وتسرع من عمليات الضم والتهويد.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي بأنه لن يسمح بمرور أي سفينة تابعة لإسرائيل عبر مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الحرب، كما لن تتمكن أي سفينة أمريكية سواء كانت عسكرية أو تجارية من العبور عبر المضيق ما لم تنهي الولايات المتحدة عدائيتها وتهديداتها. وأوضح سعيدي أمين لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الرسمي أنه لن يسمح بعبور السفن التابعة للدول المعادية عبر مضيق هرمز. وقال سعيدي: لا يحق لأي سفينة تابعة للكيان الصهيوني العبور عبر مضيق هرمز، وحتى إن كانت السفينة مرتبطة بالكيان وتحمل بضائع إسرائيلية وتحمل علم دولة أخرى فستحرم من حق العبور. وأكد أنهم لن يسمحوا للسفن الأمريكية أيضا بالعبور عبر المضيق، وقال: لن يحق لأي سفينة سواء كانت تجارية أو عسكرية تابعة للنظام الأمريكي المجرم والمعتدي العبور عبر مضيق هرمز طالما أنها تشكل تهديدا لإيران وطالما صنفت كعدو من قبل القوات المسلحة الإيرانية. سجل مطار إسطنبول كأكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة من 27 من يوليو تموز إلى 2 من أب أغسطس بمتوسط يومي بلغ 1633 رحلة جوية. وتضمن تقرير نظرة عامة على الطيران الأوروبي الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول، تضمن الإحصاءات المتعلقة بالحركة الجوية لفترة ما بين 27 من يوليو تموز إلى 2 من أغسطس آب 2026. وحسب التقرير تصدر مطار اسطنبول قائمة أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا من متوسط يومي بلغ 1633 رحلة، يليه مطار باريس الثانية، ثم مطار اسطنبول بمتوسط يومي 1410 ومطار أمستردام شيبهول وبعده مطار فرانكفورت وثم مطار لندن هيثرو في المرتبة الخامسة. واحتل مطار أنطاليا المرتبة التاسعة في قائمة أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. حققت المركبة الفضائية بريزيرفيرانس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا اكتشافاً غير متوقع خلال فحصها لفوهة جيزرو على كوكب المريخ. وأسفرت التحاليل التي أجريت باستخدام أنظمة الليزر المثبتة على المركبة الفضائية على الصخور فاتحة اللون عن رصد معدن الكروندوم، وهي الماء الأحمر والسفير الأزرق اللذان يعدان من الأحجار الكريمة على كوكب الأرض. يحمل هذا المعدن الذي يرصد للمرة الأولى على سطح المريخ آثاراً تشكل الظلال المائلة للحمرة والوردية الخاصة بالياقوت الأحمر بفضل بنيته المرتبطة بالكروم. ويتشكل معدن الكروندوم عادة في البيئات الغنية بالألومنيوم والفقيرة بالسيليكون، وقد أثارت كيفية نشأة هذه البنية في ظروف المريخ التي تنشأ على كوكب الأرض نتيجة درجات الحرارة المرتفعة والحركات التكتونية فضول العلماء. وأشير إلى أن عينات الصخور الثلاثة المنفصلة التي تقع في بؤرة الفحوصات والمسمى هامبتون ريفر وكافي كوف وسميث هاربر هي أجزاء تقع في نقاط مختلفة من الفوهة وقد انفصلت عن الصخرة الأم وانتقلت إلى منطقة أخرى. أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي عن بدء أعمال التنقيب لأول مرة من الناحية الشمالية لموقع جوبيكلي تبي الأثري على مساحة تقدر ب 80×70 مترا، وذلك في إطار مشروع الإرث للمستقبل لعام 2026. وأوضح أرسوي أن المسح السطحي والقياسات الجيومغناطيسية في المنطقة الجديدة تشير إلى وجود مبانٍ عامة ضخمة وأبنية ذات مخططات مربعة وكوخية، مؤكداً أن الأعمال في المنطقتين كشفت عن أبنية تعود إلى المرحلة الثانية من الموقع أي الألفية الثامنة قبل الميلاد. ولفت الوزير التركي لأن أعمال التنقيب تتزامن مع أعمال ترميم وصيانة شاملة، حيث يجري تدعيم جدران المبنى وتقوية الروابط الأرضية للنصبين الحجرين المرتكزين في وسطه بواسطة كابلات فولاذية

حمايتهما من الهزات مع إعادة المقاطع الأخيرة لسطح أحد الأنصاب. كما أعلن آرسوي أنه سيتم قريبا افتتاح مسارات المشي المجددة أمام الزوار لتتلائم مع مناطق التنقيب الجديدة، مؤكدا التزام الوزارة بحماية هذا الإرث الإنساني الفريد ونقله إلى الأجيال القادمة بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف والفريق العلمي الميداني. أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاتشر عن حسم الجدول الزمني لمشروع القمر، مؤكدا أن تركيا سترسل مركبتها القمرية المزودة بنظام دفع صاروخي هجين محلي الصنع إلى الفضاء في الأشهر الأولى من عام 2027. وأوضح كاتشر في تصريحات خلال فعالية مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا تيبيتاك لمراقبة السماء في ولاية أفيون كرهيسار أن تركيا طورت قدرات كبيرة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية من خلال مشاريع مثل توركسات 6A وإيماجي، وأشار إلى أن المهندسين والعلماء الأتراك يواصلون تطوير المركبة القمرية المحلية بنجاح بعد اكتمال كافة الاختبارات. مستمعين الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

التاريخ هو 26 من حزيران يونيو عام 1968. في ذلك اليوم لم يكن يتخيل لا المتفرجون في المدرجات ولا اللاعبون في الملعب ولا جميع الحاضرين ولا حتى أنا أننا سنشهد حدثا تاريخيا. دخلت حكم المباراة دراشان أردا إلى أرض الملعب كما كانت تفعل دائما وأطلقت الصفارة المعلقة حول رقبتها وبدأت المباراة. بعد سنوات في 13 من كانون الأول ديسمبر عام 2018 سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دراشان أردا كأول حكمة لكرة القدم في العالم. والآن أود أن أخبركم قليلا عن هذه المرأة الرائعة التي جعلت تركيا فخورة بها. ولدت دراشان أردا في إدرنا عام 1945 وأكملت تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في إدرنا وتخرجت من مدرسة تدريب المعلمين. اهتمت بالكرة الطائرة ثم كرة السلة في سن مبكرة. كان معلمها الحكم طارق يماش وهو من بدأ بتشجيع اهتمامها بكرة القدم ومغامرتها لتصبح أول حكمة في العالم. أقنع يماش دراشان أردا بالمشاركة في دورة تحكيم كرة القدم وأتمت بنجاح دورة التحكيم في نهاية عام 67 وأصبحت الآن جاهزة للنزول إلى المستطيل الأخضر وقضت أول 90 دقيقة معه وهكذا التقينا. أتذكر ذلك كما لو كان بالأمس. كانت المباراة تقام بين كاربوك ديميرتشيليك وجاندار ماجوجو وكانت دراشان في مهمة حكم جانبي. لم تتمكن من فعل الكثير في الشوط الأول لأنها كانت تركض يميناً ويساراً من شدة الحماس. كنت على وشك أن أنام.

وأنا معلق على رقبتها، لكن حكم الوسط شجعها وقمنا بعمل أفضل معا في الشوط الثاني. بعد فترة تم ترقية درهشان إلى حكم وسط. في البداية ارتدت القميص الأسود في المباريات الودية، ثم حان وقت المباراة الرسمية. وبالطبع في ذلك الوقت لم يكن من الشائع في ذلك رؤية امرأة حكما في عالم كرة القدم، لا في تركيا ولا في العالم، لكني كنت سعيدة للغاية بالطريقة التي كنت عليها، ولدي العديد من الذكريات الجيدة معها. على سبيل المثال، في إحدى المرات قبل إحدى المباريات أهداها كابتن الفريق ورودا وقبل يدها بطريقة مهذبة. والآن أود أن أشارككم ذكرى أكثر إثارة للاهتمام. بصفتي أقرب الأقارب لحكم كرة القدم، لأنني صفارة، يمكن القول أنه في المباريات التي أدارتها هذه المرأة الشابة لم يصدر من لاعبي كرة القدم الذين كانوا يتصرفون بقسوة مع الحكام الرجال، لم يصدر أي سلوك سلبي خلال 90 دقيقة. وعلى كل حال كانت هناك امرأة وحكم، وكان الجميع يحترم قراراتها. المباراة التي أفتخر بها أكثر من غيرها هي مباراة اليوبيل لأحمد بارمان نجم فريق غلطة سراي، والتي أقيمت في 26 من حزيران يونيو عام 68. في ذلك اليوم أقيمت المباراة بين فريق غلطة سراي وفريق المشاهير الذي كان يتألف من نجوم كرة القدم في ذلك الوقت مثل سيليم سويدان وأركان أكتونا ويلماس شان وكان بارتو وميتين أوكتاي وليفتر كيتشوك أندونياديس. وقد دخلت هذه المباراة التاريخ في 13 من كانون الأول ديسمبر 2018 كأول مباراة في العالم تديرها حكم امرأة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بناء على طلب درهشان أردا. بالطبع كان لي الشرف أن أكون معها في هذه المسيرة. اعتبارا من عام 1972 فصاعدا، بدأت أنا ودرهشان العيش في ميونخ بألمانيا، وواصلنا مسيرتنا التحكيمية لمدة 30 عام أخرى، لكنني كنت متعبة، كان الوقت قد حان ليقول كلانا وداعا. وماذا يجب أن أتعلم؟ كان بإمكان درهشان أن تضعني أنا ومواد التحكيم الأخرى في صندوق وتضعها على الرف، لكنها لم تفعل ذلك، وبدلا من ذلك وضعتنا في مزاد لصالح الأطفال الفقراء، وبهذه الطريقة لم تستفد الأطفال فحسب، بل ذهبنا أيضا إلى أيدٍ أمينة تعرف قيمتنا وترغب في الحصول علينا. لقد نجحت هذه المرأة الرائدة في إسعادي ومفاجأتي مرة أخرى، وسمعت أنها لم تتخلى عن حبها لكرة القدم حتى بعد أن افترقنا، وخدمت في المجلس التأديبي للاتحاد البافاري لكرة القدم لمدة 7 سنوات. درهشان أردا، أشكرك على إتاحة الفرصة لي لمرافقتك في طريقك لتصبحي أول امرأة حكم في العالم. مستمعينا الأفاضل، أود أن أهدي قصتنا هذه إلى درهشان أردا، أول حكمة كرة قدم في العالم، وإلى أولئك الذين لا يفرقون بين الرجال والنساء في اختيار المهنة. دمتم بألف خير.

أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع نسج الحكمة على نول القلب ترزي بابا أي الخياط بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييماً حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. في التراث التركي الإسلامي للحكمة يسخر التراث الصوفي بأسماء لا تحصى من الصوفيين الذين غرسوا في قلوب شعبنا حكمة لا تحصى وأضافوا معنى إلى جوهر هذه الأمة. ويعد ترزي بابا الذي عاش في أرزنجان في القرنين 18 و19 من أبرز هذه الشخصيات وأكثرها استثنائية. وكان ترزي بابا الذي اسمه الأصلي محمد وهبي صوفيا تركيا بارزا نشأ في الأناضول شيخا نقشبنديا خالديا. عرف هذا الدرويش الطويل باسم ترزي آغا أي الخياط آغا أو ترزي بابا أي الخياط بابا بسبب مهنته في الخياطة، وقد تلقى تدريبه في تكية للدراويش منذ صغره ونضج منذ طفولته في حلقات النقاش حول المسجد الكبير ومسجد كورشنلو. في الأربعينيات من عمره تتلمذ على يد عبد الله مكي أحد خلفاء خالد البغدادي، وأصبح أحد ممثلي الطريقة النقشبندية الخالدية في الأناضول، وواصل عمله كمرشد روحي من مسقط رأسه أرزنجان حتى وفاته. تعكس حياة ترزي بابا وإرثه الروحي قصة مشتركة لعلماء الأناضول الذين نشأوا في القرون التي تشبعت فيها الهوية التركية بالإسلام، وتثبت حكمته أنه حتى الحرفي الذي لم يتلقى تعليما عاليا في المدارس الدينية يستطيع الخوض في بحر واسع من المعرفة. وفي الواقع مع أن ترزي بابا لم يدرس العلوم الكلاسيكية إلا أنه كان حكيما واسع المعرفة، وكان قد أفاد بأنه لا يتكلم باللغة العربية وليس عالما، ولكنه بفضل حدسه الإلهي وبصر قلبه أدرك جوهر الحقيقة، وتناول في أعماله المواضيع الدينية والصوفية بأسلوب بسيط. واعتبر ترزي بابا الإيمان الحقيقي نعمة من الله، وأكد أنه من غير المعقول أن يكذب الصوفي وأن أكبر عدو للإيمان هو الكذب. ويشدد ترزي بابا الذي يؤكد على أن من يرغب في التقدم على درب الصوفية يجب أن يمتلك إيمانا راسخا أولا، على أن رحلة الحقيقة رحلة شاقة لكنها مباركة. ويقدم تحذيرا لافتا بشأن حب الدنيا فيقول: لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في القلب، كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد، موضحا بإيجاز أن الإفراط في حب الأشياء الفانية يحرم القلب من حب الله. عاش ترزي بابا بين الناس وكسب رزقه من مهنة الخياطة، واعتنق فلسفة ترى أن خدمة الناس هي خدمة الله. وفي فهمه للعزلة التزم ترزي بابا بمبدأ الخلوة النقشبندية، أي أنه أثناء وجوده الجسدي بين الناس كان يولي الأولوية لحالة من التواجد مع الله في قلبه، فبدلا من التخلي عن شؤون الدنيا عرف كيف ينشغل بذكر الله أثناء عمله، وكان يلمح إلى ذلك بقوله أن ذكر الله هو السلاح الأكثر فعالية في محاربة الشهوات النفسانية. وفقا لترزي بابا ينبغي على العبد أن يتبع دائما الطريق الحلال وأن يتجنب حتى الطعام المشكوك فيه، ويوصي بالدقة في هذا الصدد قائلا: ناهيك عن أكل الحرام، فمن أكل طعاما مشكوكا فيه لن تقبل صلاته 40 يوم. يؤمن ترزي بابا بأهمية علاقة المرشد بالتلميذ في التصوف، وحسب رأيه فإن كل من ينطلق من رحلة بمفرده يحتاج بلا شك إلى مرشد كامل، فبدون خضوع تام له لا يمكنه تأديب روحه. ويؤكد ترزي بابا أيضا على التوازن بين المعرفة والحكمة، وبعبارته: الهداية بدون معرفة مستحيلة، والحكماء لا يجهلون أبدا، يشيد بنور المعرفة في وجه ظلمات الجهل، مذكرا إيانا بأن المعرفة وحدها لا تكفي وأن المعرفة يجب أن تتوج بالعمل. ويستشهد بتشبيه دقيق يوصي فيه باحترام العلماء مما يعكس تسامحه العميق: من يتمتع بعبير الورد وجماله فلا يحتقر أشواكه، ناصحا إيانا باحترام العلماء حتى وإن كانت لديهم عيوب.
وبدلا من الختام يمكننا القول أن تارزي بابا الذي يحمل إبرة وخيطا في يده ومسبحة في يده الأخرى شخصية نالت قلوب الناس كتاجر مجتهد وخليل لله، وأن فهمه للتصوف المشبع بهويته التركية يعد من أحسن أمثلة التواصل مع الله بين الناس، وتعلم ما شعبنا منه أن حتى محل خياطة عادي في الظاهر يمكن أن يكون ملاذا للحقيقة. ولا يزال شعار الحياة لتارزي بابا ينير طريقنا اليوم كتجسيد حي للتصوف التركي الإسلامي بين الناس، وسيظل إرثه الروحي حيا كجوهر الحكمة الأناضولية وبصمة لا تمحى في الذاكرة الثقافية التركية. هذا الطريق من المعرفة الممتد من الأزل إلى الأبد ينقل من جيل إلى جيل من خلال الحكمة التي نسجها على نول القلب أولياء مثل تارزي بابا، وأن روحانية هذا الولي العظيم لا تزال تحتضننا اليوم بالبركة الروحية التي انبعثت من سماء أرزنجان وهو يحتل مكانة استثنائية في قلب الأمة التركية. مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آمين لنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.